أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من

رداك ورداء رسولك عليه الصلاة والسلام وفرحة جميع المؤمنين والمؤمنات. آمين يا رب العالمين. يا من قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين.

أذهب تفورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن أذهب تفورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن أذهب تفورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا

مدى لكل محسن ومحسنا أعلى بشارات ترى مستعسنا واجعل أمة رسول الله عليه خير.

0: من قبل أهل ولا تهاج
1: نفيت إبليس لغير أبدا إشهد وكل من لم يعبدا وجيني من قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا مهتدين.

0: نبي يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيظ محمد خير المرسلين ثاني الذين كفروا بالرسل قل لهم ان نصر حديثا عاجلا وبشرهم عاجلا واجلا قل نس من ايمان ما يزيد حبك يا من عنده مزيد اغنس من اسلام الركون الى غداك ومن السكون على النبي والرسول المهتد صل وسلم يا مبيد من جهد
1: للملتقى والآل وصحبه الكرام. أوصي الصلاة.

يا مغنيا أغنيتني عن الدمير، ناديتك اليوم وأنت راجيا ولي خديت دون سكنها.

أهتيتني جميع دون الطلب ولتكون سبل وقت الطلب لأوصل الذي كل وانفعي بي الورى.

0: حجبا وجهت لي ما لا يزال حجبا في أبد
1: وجهت لي ما لا يزال حجبا في أبد الصالحين حجبا مددت لي مدد من لا يقفى عليه شيء يسلي من أقفى نفيت كل من قلاني فحرم لما يسمو دواما ذاك رب يا الله يا رحمن يا بصير قادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيتحلق معها من الشياطين فشكر يسمع وجهت شكري إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأزمان كرمني في موضعي وبلدي مكرم بالأمن صفى قلدي أكرمني الرحمن إكراما كفى كليتي الضرع وفيضي وكفى ناديت ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان حمدته حمدا يسوق سرمدا لغيرنا إبليس فوق نكمدا حمدته حمدا يسوق سرمدا لغيرنا إبليس

بغير دري والمنالي وجهتي قلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهت ورب المصلح إلا الذين ظلموني قبل نحت مدرتي كذاك الكبل عني انتفت مدرتي والبلوى بفضل مغن ليقاد الخلوى له سكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات له سكوري.

التكريم ولم يزل بنافع كريم إليه وجهت هنا خطابا مع اليقين وفؤادي قابا نصرتني فإنك النصير محوت عيبي إنك البصير صمد قد أوصلت لي في رمضان ما رد منك قبله بفعل

حق فذهب ولإله فتقيه ذهب ملة ربي مالك كليتي حالي له طعملي وليتي ردت بالله وبالرسول من خالف الحق وللحقولي برأني إله من شرك ومن كل نفاق وقعادة ضمن برأني من عيب نفي من نبي فالله

ولدي وشر وهو لي خان ولدي رفض خدمتي إلى الوسيلة صلى علي من أرى تبديلة رفعت خدمتي إلى الماء سند ولسوانا ساخ كل من فند هو النبي والرسول والخليل هو الحبيب ويكسر الخليل.

السمد هل النبي وسيلة محمد هل النبي وسيلة محمد أبو غازلة ما الكريم السمد يلا يا قادر يا مقتدر يا من إلي يدعو يقتدر ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولي جهلت الفكر فوق الصوم جئت بسالة

زندو قصيدة تيته شكورا ولم غزل يا مالك شكورا زندو قصيدة تيته شكورا ولم غزل يا مالك

والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من يقود لمصل مرة عليه عشرا قد تنير برا، ولي توصل بشارات القدر مزحزحا لغير نحو.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، يا من يوصل لذي عشر مئة بجاهه، يا من حمى عن سيئة على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن، نعم شفيع من عليه مئة صلى احتوى ألفا تفوق فئتا، وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وشفقة، وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفى، يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول السلمي سيد

ليشواهد مع الطهور. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سميا، صل صلاة قد تخلد البشر مع سلامك على خير البشر، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وقد لجب

تجزي عن الأنبياء والرسل خيرا يديم سكرا وعسلا ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين واكفهم من ظلما واجعل كتاب

على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي من ذا اليومين

تغنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع واجعل توالي في مثل مرشدي وبدني صحح وقلبي أرشدي أخذت ما عني بعت بالثمن.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصف لي يقظتي ونومي وسق لغيري جالبات اللوم وحركاتي.

سميع وارحم جميع الأولياء والأمة والتكشف الذي اعترى من غمة واشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وضد من حسد واشغل عداك بعداك واصرف قلوبهم عن ضر ذي تعرف واصرف قلوب المشركين لسواء ضر الذين أحسنوا معا سواء واشغل عبادك بفعل الأمر لا باقتحام النهي يا ذا الأمر وصل

واصرف بها اللعين والأعداء إلى سواي أبدا وداء واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أذى ولا جوى كن فيكون وصل يا رحمن سرمدا على من العلا قدت به لمن على سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علمي يا من فؤادي ويدي قد جعلا ظرفي كتابك به فانجعلا وبحياتي تسوق الوجلا لغير نحوي أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد صرت بشرى القوم بلا أذى ولا لغن.

وصلي يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله بالتعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون جولي وليقط فوق سؤلي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبلت وصومي ولي جعلت بك كل شهر فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام الحسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير

في الحال والمآل ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهاء بلفظك واشهد لي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك ولتجزي أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وخدت لي جودك من يوم الأحد صل وسلم سرمدا على النبي ناصح كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أسش لبلسش منبها في ذاك عام لصص يا خير من له توجه الفقير وخير من به تأنس الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب.

بك وسلم سرمدا عليه في آله وصحبه لديه وهو الذي به جلوت الحالكة عن كل سالك وكل سالكة وقاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلام وأظهر

مزيد يا من مدادي جعلتك دماء من معه قد شهدوا من قدماء الصلوات جعلت طاوية عني المسيرة لرضا

بانصراف عن المبيع منك ذا اغتراف وحلت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير سري لك شكوري على

من بعليم وخبير سميا صل صلاة شيعت ببشر مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل

خيرات نخرت وخير خيرات لديك ادخرت وابلي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب وطيب للسكون بغير آفة وغير صلبي في أبد ولي معادي يغلبي وليصف مالكي أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاس يا خير منزل وخير رازق يا حافظي يا منزلي يا رازقي صل صلاة شيعت بتوسعة على النبي والرسول ذي السعة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني شاكر لك على ما حازه المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جاعلا هواي في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كل صنت لي مختاري فسرمدا عني.

في القلاة مزحزحا جميعهم لغيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصلي.

خير عبادات وخير سلمي لك علي خدمة تسر خير نبي كالكلي يسر وصل يا وهاب سرمدا على خير قليل وحبيب قد على سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

ما حازه من العناء القدر نفى لغير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدوم أني له حب وخل وخديم يسر لي القدير ما تعسر على سواي والهدى لي فسرا كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكره المكرم واجهني جمال باق النافع وانقاد للبقاء مع المنافع نزع للبركة المقتدر ولجنة

وني وصل يا رحمن ولتسلما على الذي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم نظمي أعلى رضاك يا مزيل الكظم وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واختر لي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير رد وامح انتحى ما سألي كالكد واجعل تحركي مع سكوني مثل عبادات ذوي التمكين واجعل رضاك أبدا أنفاسي بلا أذن يا ماحي العفاس واجعل كتابتي ككل مرسلي يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي

خير العلوم يا مزيل الألم يا من جزاؤه العداء أنساني وضرهم يا واهب الإحسان صل صلاة ولتسلم بسلام على الذي هدى بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه مقدماتي لديك سرمدا معظماتي وصل يا رحمن ولتسلمي على الذي به كشفت ظلمي كما

كفانيهم صوا وأيس الشيطان والقبيلا مني وهب لي العلم والقبولا واجعل عبادتك عندي أحلى من غيرها يا

في الحال والمآل واشهد لي اللهم في الفرض رجب يا من يقود لي به أعلى عجب بأنني عنك رضيت جدا وعن شفيع

وتب على كليتي وطهري جميعها والقلب مني مهري واجعل قلامي ومدادي هاديا هداية للعقل.

رب الورى بلا كدر أو آفة يا من به يجري القدر وصل يا أحد سرمدا على سيدنا الذي رفعت فعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب توحيد كل مرسل وكل صاحب وخطي عسل واجعل كتابتي إلى الله أحب من كل خط وإلى الماحي الأحب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وصل يا لطيف ولتسلم على النبي والرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولطف بعبدك الخديم واصرف لغيره ما ساءه ينصرف وهب له لطفا جميلا وهبي له مراده بغير إرهب واصرف بجاه المنتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في ذا اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المشفع صل عليه مغنيا عن مدفع ولتغنهم بك عن المعاصي ولتكفهم ضرر كل عاصي وصل يا لطيف يا أحد يا هادي على خير

رازق وخير منزل. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سميا. صل صلاة تجذب المكارما لخلقي تزحزه المحارما. إلى سوى قلبي وقال بي معا على الذي خير المزايا جمعا. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقل له خير

طيب الغرض. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا، صل صلاة لي تطيب الزمن ولي تخلد إلى الخلد الأمن، مع سلام عاصم من كفري وأهله يا من حبى بالغفر، على الذي أورثتني الكتاب به وعني زحزح العتاب، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحياة.

لي والرضا والصدق والأمداد مع سلام يدفع الفسوق لغينا ولي ينير سوقا على الذي قدمته قد زحزحت لغيرنا شقاء وفوزا منحت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم خطيا أعلى رضاك قد أرحت مطيا ليقت ما كنت أروم جذبا يا من كفاني يفترى وكذبا يا من كفاني الشقاء والحسدا ولم توجه لجهاتي حسدا يا من أراحني من الشيطان وكل متعب لدى أوطاني صل صلاة بشكوري تشهد مع سلام بفلاحي يشهد على الذي زحزح كل من أراد ما ساءني إلى سواي ذا انفراد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره وارضى عن الصحب بكن ولتجزه

يا من رضيت عنه إذ أرضاك يا من أتتني بمنايا الحرم منه به وزادني محرم صل صلاة لا تزال قائدة إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسلما عليه في الجميع يا خير مغن نافع سميع كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من حماني عن معاد وسفر وقاد لي خيوره منه صفر صل صلاة لا تزال مدخلا بشرا بتسليم تفي معسلا في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر سيد

آل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته منير السادة الأصفياء الأتقياء القادة وصل سرمدا

صلى من خير خير يدخل في قلب السيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته لي به محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

أسنى وعندك جعلني خديما أسنى وامح توجه الأذى لجسدي ولا توجه لجهاتي حسدي يا من حماني عن عناء الفانية ولي تطيب جماد الثانية صل صلاة لي تخلد البشر بصارة للمنتقى خير البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بثنائي قليق سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مدائن

أني عن عدا وتبب واشهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدا لي من رئيس الحرم.

في الحال والمآل وهو السند من لسواي قد نفى من فندوا يا قائدا لي دون كسب وسفر مخجل كسب وسلاح في صفر صل

في الحال والمآل. يا قائدا لي ما محات قولا وقلت لي منك ربيع الأولا. صل صلاة بسلام كملت وبركات الراقيات كملت على ابن عبد الله عبد الله قائد خلق الله للإله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا قائدا للذكرى والمثانيا وقلت لي منك ربيع الثانيا. صل صلاة لا تجاريها صلاة على نبي الله ضيغم القلاه مع سلام لا يجاريه السلام وبشرا بيدا جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا

لغير نحوي وتمحو الداء مع سلام يكشف الأسرار لي أبدا ويذهب الأشرار إلى سواي وسوى عيالي.

على النبي والرسول العالم من لي يقود علم ما لم نعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من كفاني كل ذي شقاء وكنت لي بالبشر والبقاء صل صلاة تعلم الغيوب على الذي قد زحزح العيوب سيدنا محمد وسلم والآل والصحب.

به في الحال والمآل وارفع له به كتابتي بلا رد وعمري به تقبلا والتحمني عن كل كد ومرض وهب لي الأعظم في كل غرض ولسوى جسمي وجه داء ولسواي زحزح الأعداء يا من حباني بالذي لي بانا يا قائدا للنفع في شعبانا صلي صلاة لي تخلد ولا

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروفيته لي جنة عن العداء وجنة للجنة يا من وابت لي خير فيضان وجدت لي فضلا بشهر رمضان صل صلاة لي تقود كلما لاحترته إلى الجنان سلما مع سلام يجلب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة ويكشفان لي كل من بهم من العلوم يعصمان من وهم على الذي آتيته الذكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذهب الشقاء والعناء لغيرنا وهب لنا الغناء ولتخرجا من كل قلب قد قصد ما ساءني حيث رصد يا الله يا رحمن أنت الوالي يا قائدا للخير في شوالي صل صلاة تجلب الأمانة تطيب للفؤاد والأزمان مع سلام يخلد الصفاء يجعل كل للورى شفاء على الذي كوني خديمه ظهر في البر والبحر ولي قتلي قهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعلم الأعداء أني عندك لا عندهم بشارة لجندك بين لهم تبيين من لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفى يا مرشدا إلي قاد رشده يا من له شكري من ذي القعدة صل صلاة لي تطيب القعود في كل شهر وتقعد

في الحال والمآل وأذب الذي يريد كل ما يسوءني لغير ضري معلما ولا توجه لجهات الظلم وسغ لغير حاسدي وألم يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة وكنت لي في كل شهر وسنة يا من تعالى عن منام وسنة صل صلاة لي تكون المنى ليتقود عرفات ومنى مع سلام كل شر يحمي.

قد سمي صل صلاة عمري تسلم من كل ما به تجيء الظلم مع سلام يصرف الأغيار لغير قلبي يجذب الأخيار إلى محبتي بلا أضغان يا منزلا لي جاد بالمغاني على الذي خدمته لي طيبت مواطني ولي هداك وهبت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الأمان في كل ليات واجعل حياتي به خير آيات واجعل قلامي ومدادي واللسان داعية لذي الجمال بحسان واجعل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا متحفا بسرك القدسي صل صلاة بفلاح تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن مع سلام بص

وأزال الداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به يا مالكي أعراضي صفى العيوب وشفى الأمراض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سميا واشهد لي الدهر بأني منصرف عن العداء لك وأني معترف بالذكر والشكر بلا كفران يا معطي الدار مع الجيران مصليا مسلما على النبي فائق كل أقرب وأجنبي صل صلاة تخلد العطايا مباركات تمنع الخطايا من التوجه إلي سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه وارفع لك عبادتي وعادتي بفضلك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وبصير.

مع سلام كل مكر يصرف ولسواي أبدا ينصرف على الذي نفى ذوي الإخراج قبل لكفرهم مع استدراج إلى سوى ما اختير لي من المباح وقاد لي خير برور ورباه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل ممري

غير شاف إنك المصحح مع سلام لي ينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زحزح عني الداء وزحزح الشيطان والأعداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصحح التوحيد والأقوال وصحح الأفعال والأحوال ولتخرج الميل إلي من قلوب قوم قلوني ولتخلل للحليب واجعل فيوض كالكليم نيرة قلوب حزبك واستع نورا واجعل كتابتي وقولي عندك حق اليقين فرحة لجندك وارفع قائدي وقولي والعمل مصححات لك واجذب للأمل واجعل حياتي يا جميل جنة

والدي خيرا كثيرا أراضيين عني وليكن بكرم ومن وصل عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وزدوا أفضل

لومي واجعل بجاه المنتقى حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبشر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي الشهود والعيانا باركت لي نفعتني بيانا. صل صلاة تمنع الرجوع لغير ما يرضيك لي والجوع لي أبدا مع سلام يوصل منك إلي يقنا يا

وليقد شكرا وعلما بدعا وأجر نفع طاردا من خدعا وارفع مكاتيبي يا شكور يا خير من حاله شكور شرعت بانيا بناء الذكر واجعل مكوثي لك خير الشكر.

ربتي فوق النفل فاتحة للخير كل قفل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي بفضلك اتصالا كفيتني بحفظك انفصالا صل صلاة تدفع العوائق لغير نحوي لي تقود اللائق مع سلام يذرأ المفاسد.

من لغير زحزح المخوفا على الذي لك به وصلت وما ترددت ومن فصلت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

ربنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد ظرف العلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم لشكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء

واجعل بجاه المنتقى حياتي مسرة الحديث والآيات وانشر علي بركات الفاتحة واجعل قلامي للغيوب فاتحة وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرة وانشر علي بركات آل عمران في الحال وفي المآل وليهب بسورة النساء عافية الصباح والمساء.

الكريم على الرسول ذي المزايا السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حياتي له مسره يا باقيا كفيتني المضره واكتب له في كل ما مني يفي ما سره يا من يصون حيفي يا الله صل وتسلم كل حين على حبيب

وهب لي اليوم مصونا مسكتا من ساءه تقدمي وأسكتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة

إلى سوى نحوي والغدار وتذهب المبيع عني سرمدا لغير ذاتي وما لم يحمدا مع سلام لي يخلد البشر على الذي جعلته فخر البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي أوصل للجنان ثمني يا باقيا قد كنت لي بأمني يلا.

وأذى فيذهب على الذي يسره بقائي مع الكتاب الدهر وارتقائي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

شئت يا مؤثر بحق وجهك الكريم طهر كليتي والقلب مني مهر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

الحال والمآل وصن جهاتي كلها عن كدري يا من بأمرهم جرار القدر وابلي الصفاء في الليالي وجملة الأنهار.

جملة المفاسد عبدا شكورا واحمني عن فاسدي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك شكوري أبدا وحمدي يا عاصمي من قطأ وعمدي. صل صلاة كالكلي تنور وتصلح البدن يا مصور مع سلام ذاهب بالداء لغير ذاتي مع الأعداء على المجمل الجميل البشري الحسن الأحسن معطي البشري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب لي التاويل والتفسيرا ولي يسرنهما تيسيرا واعصم عقائدي مع الأقوال وجملة الأفعال والأحوال. وللمكارم قد الأخلاق والتقني الضلال والإملاق. وفي الكتاب والحديث هب لي ما لم يحزح الصالحون قبلي وخلق لي العادات في الفنون يا واهب المظهر والمكنون. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لتصحح العلوم النافعة بك إنك العليم مع سلام ليصحح العمل.

أهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم وبعد اليوم كوني سرورا لخيار القوم بلا لقاء كافر أو دين فاق أو مشرك.

أبيني والتفسير قضي المغيبات بالتيسير واعصم فؤادي ولساني من لغاء وعندك اجعلني نور البلغاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير عصمتني من الورى والضير أوزعني الشكر على النعم.

وارفعه للعرش ولارفع ذكري بأن تصلي صلاة بسلام عني على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني ما لا ينحصر من البشارات نصرت المنتصر نصرتني به على الأعداء.

جعلني لديه مصليا مسلما عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كليتي معصومة ولي في أبد تعظيمه.

في أبد يا من يصون للضرر أخذت قبل ما اشتريت مني بلا إقالة وبعت عني بحق وجهك الكريم هب لي ما لم يحزه صالحون قبلي هب لي ندامة عداي أجمعين من قصد ضري.

قدير بالوصول لك وبالفصل وبالتفصيل طردت إبليس ومن أساء إلى سوى ذاتي وما أساء هب لي دوام الشكر للجنان بالروح والجسد والجنان بغير شك وبغير وهم

عبادك الغر ولن أجورا ولتغن عمري عن المعاصي وكل ظالم وكل عاصي آمين يا رب السماء والأرض يا من له أوصلت خير قرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كفيتني مكاره الدارين كفيتني العالم.

يا حافظا عصمتني من صدمته سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم عصمة كلي من أذى ولوم صيرت قلبي خير علم واعيا صيرت كلي خير سعي ساعيا وهبت لي اليوم شروعي في الكتاب وما لي اخترت عصمت من عتاب والتحم عن معصية كليتي واجعلك فعل الصالحين نيتي وهبت للذكر مع الحلاوة وقدت للتعليم والتلاوة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بيعي

في الحال والمآل. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت عني كل شك ووهم ولفؤادي قدت علما بهم.

مع سلام يذهب التشنير لغير خطي ولساني والحروف على الذي بي يري كل شريف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع لعرشك العظيم قطي يا من محا ما ساءني بالحط يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة تطرد الحساد لغير نحوي

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم كوني معصوما بغير لوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي منك تلازم البشر ولسواي سقط 19 صلي صلاة لي

يقنا كل زمن مع سلام يذهب الأقدار يصون لي مختير لي والدار على الذي خدمته في البر والبحر قادت لي عظيم البر.

مولاه مسلما عليه في الجميع أجر الشكور الرافع السميع في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان ولتطيب للجنان يالله يا

ولي بركة الإسراء وأن أكون بشر كل رائي وليهب كوني ككل مرسلي واجعل حروفي كفعال الرسل عليهم خير صلاة وسلام ممن بهم وهب لي

بك ولي تقود أجرا لا يريم أغنيتني عصمتني كرمتني حفظتني ملكتني بشرتني كون لي منزل

ملكتني تمليك خير منزل من خير منزل يصفي نزلي نفيت شكي وعدايا والتهم إلى سوايا لي كشفت منبام يقودني

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجز به عني جندك الكرام مرادهم منك وما فاق المرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رضيت عنك اليوم رضوان جميع عبادك الكرام يا خير سميع صل صلاة عمري تبشر بالانتهاء يا من لديه البشر مع سلام يدفع الشقاء لغير ذاتي يحسن البقاء.

للخير في الغدو والآصال على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملكتني نفسي مع هواي.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحلبه بيني وبين السوء في أبد يا مذهب المسيء واجمع به بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما يا الله يا رب.

أبدا بلائقي على الذي صححت لي توحيدي لك به رسولك الوحيد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما به حققت الاتصالا يليق بي والتقن انفصالا يا جاعلا قطي فوق ظني وظن غيري يا عظيم.

بلا اعتراض وجلوت للمراد صل صلاة بفلاح تشهد لي بسلام بصلاح يشهد لي على الذي كفيتني اللعين به وما لم ترضه لي يا معين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد بشكري لك في ذا اليوم وبعده يا من حمى عن لومي أوصلت لي

وليجد بعصمه ومد لي خيرا بغير صدمه أبق لي الملك وعني صليا مسلما على النبي وكليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا

تزال فاتحة أبواب جنات لنا بالفاتحة مع سلام صارف لغيرنا أبواب نيران ويبقي خيرنا على الذي وهبت للكتاب بكما كفاني العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب به الذي كنت أروم من المنى بلا عناء يا كريم وغير آفة وغير كدر وليكم بالبشر يا ذا القدر وليهب ما لا يرى لغيري في الله والذكر وأذن خير عليه صلى الله بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم.

من قبل الشكر لوجهك الكريم يا من أياديه لدي لن تريم بأن تصلي وأن تسلم عني على من بي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به حطي يا شكور يا من له من انتهى شكور شكرا وهديا وولاية الرضا يا من وقاني العدا والمرضى في كل شهر.

ملك يا قدوس يا مكرم يا أمضيتني بالحق دا يقيني جملة ما لم ترض لي يقيني لشيت بتعظيم يا وجهك الكريم مع الكتاب ونبيك الكريم وصل عني أبدا مع سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الصدق مع الوفاء والتقن النقد مع الجفاء تبت علي فلتدم لي الصلاح والاستقامة وأنفع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بالمختار صيري لك وقدت لي إلى الجنان فضلك وصنت لي سري في الدارين كما عصمتني من العارين صلي بتسليم بلا انتهاء على ابن

جميع، ما اخترت لي مع رضاك يا سميع، واحفظ فؤادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالأفيد. ولترني حقائق الأشياء يا متحفا بالدور والأفياء، واجعل بنائي

المخوف لي حقق الرجاء في كل ليات واجعل حياتي منك أفضل آيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أشكر وعلم ولتبارك أجبي وانفع بما يدوم أعلى عجبي وصل عني سرمدا وسلمي على وسيلة الشفيع السلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع بحق وجهك الكريم كتابتي إليك بالتكريم وعندك اجعلها أجل خيري بلا

فيك وفي القرآن ظرف الخير وفي نبيك وعبدك الرسول من لي به توصل منك خير رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وطرد به إبليس طردا لا يريم لغير ذاتي يا حفيظ يا كريم وعندك جمع

عصمتني اليوم وبعد اليوم من الشياطين وكل لوم. صلي بتسليم بلا نهاية عني على من قاد للدراية سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واشهد لي الدهر بأني عنك وعنه راضي.

تشكر تدرع يا سميع يا واحدا تنحو له الجموع يا الله يا رحمن يا رحيلك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يضر وحلت بيني وبين من يضر بغير جمع أبدا فشكري لك وحمدي ماضي.

خطي محوت أن يقصد خطي اللغا يا مودادي للنبي بلغا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا

إليك بالرضوان بلا مقاسات ولا عدوان على الذي تنحو له نياتي وإنما الأعمال بالنيات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ورد كل ما نحى جنابي من ضرر الزفر وضر النابي والضر

لي بكوني صادقا ويسعدان على الذي أورثني المنافع بإذن باخ لا يزال نافعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به قطي ربي عندك أكبر رضا.

مزحزحا لغير نحو كلما يسوء أو يضر حيث علما. صل صلاة بسلام يرقيان للعرش والكرسي.

بي أبدا فيكرم على الذي منك رجوت الخيرا بجاهه وأن تكف الضيرا إلى سواي أبدا به كما جعلته محكما محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الذكاء والولاية ولي أل ولي لي

قومي وبغد بلا عدا ولا عنا ولا حساب مصيرا كليتي خير احتساب على الشفيع ذي الجمال أحمدا من قلمي

مدحت من رأس الحرم لسادس الشهور وهو منكرم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن لكني

البشر ما ساءه واجعل مكانه البشر رد إليه ما يسره وكاد يفوته من العلا حيث يكاد جماله زد يا جميل واجمع له المنى وقد له قمع ملت خير الخلق مدحا يبقى خلود فضله وأعطى سبقا صفيت قدمتي لأفضل

بلا أذى وبالمنى يرفعني جمل للجميل تجميلا يري عجائب المفحم ذات حيري له شكوري أبدا على الشهور.

الأفيد ودوري يحمي وعيالي تاليا وسقل غير جهتي أقطاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بمليك ملك قد سميا صل صلاة تصرف الملوك لغير ضري قلت لي تمليكا مع سلام يصرف الناس معا لما يسر كلك لي ولجمعا على الذي به خلقت كلما خلقته عبدا.

واشكر زبري واجعل كتابتي كمثل الحج والصوم والصلاة أهلي نجي واجعل لي الرضا مكان الحلم واجعل النفع مكان الظلم واجعل حلاوة العبادة لدى عبادتي مخجلة تجلدا وهب لي الرغبة عن معاسي يا من كفاني ضر كل عاسي يا من حماني عن عداك المغوية لك شكوري قبل يوم التروية.

لغيرنا وتصلح الأعراض. مع سلام يصلح القلوب ويجلب الرائب والحليب. على الذي به طويت عني مسافة السلوك يا ذا المن، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واشهد بشكري لك يوم التروية، يا من سقاني من فيوض مروية، وقبله وبعده واشهد لي بخير خير ورضاك قد لي. وارفع حروفي بالشكور يا شكور، يا خير من ناجاه عبد بشكور. ليس ثناءك سواك يحصي، يا باقيا أبقيتني يا محصي. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا من بحفيظ حافظ قد سمي. صل صلاة قد

عندك عبدا غنيا بالكتاب عندك على الذي كفيتني ما ساء بجاهه وكل من أساء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

المغلبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وسميع سميا صل صلاة جاوز نقولا وتصلح المعقول والمنقولا مع سلام يهب الشريعة مع الحقيقة لنا ذريعة إلى الإله والكتاب والرسول يهب لي

ما قبول ولي الخير معي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم عالم قد سمي صل صلاة تذهب الغفول لغير قلبي تمنع الأفول مع سلامي يكشف الغطاء ويجلب الرسوخ والعطاء على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي العلم الصحيح والعمل الصالح الذي يكمل الأمل واجمع لي المنى بيوم عرفة وحق صائميه هب لي المعرفة وانصر علي بركات الحرم وجملة الشهور واحمي حرمي وابن لي الحصن الحصين حافظا الذكر بي مفتكرا أولا.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ونور الشهور والفصول لي كما وهبت للوصول ولي نور كل يوم وسنة يا من تعالى عمنا من وسنة ولتغنني بالحفظ عن نسياني ليجت بالشهود والعيان ولتغنني بالأجر عن حسابي يا قائدا كلي باحتسابي وطيب النفس وطيب للجنان وليكون المنى إلى الجنان يا منزلا وابتلي الإسكان وصنت للجيران والمكان عن كل شيء بجنابي لا يليق يا من بحمدي وشكوري خليق.

وكل إضلال يرى عواء على النبي والرسول الأتقى يا من بجاهي فتقطع الرتقى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهي العظيم نظمي يا من حماني عن دواعي الكظم عندك إيمانا وإسلاما معا أحسن إحسان وللمنجمع وعندك جعله لي كنوزا يا من يجر الزيد والمكنوزا واردد بحق وجهك الكريم يا واهب البقاء والتكريم إلى سوى ذات يا من نحاني بالضر واعصمني من الألحان واعصم لوجهك الكريم عقدي والقول والفعل من أهل النقد واجعل

تنقل ضيق تذهب إلى سواي أبدا فيذهب مع سلامي يجلب الصفاء والصدق لي والأمن والوفاء على الذي مدحي له والصلوات عليه زحزحت لغير الهفوات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع بشكر لك رب قولي يا ماحيا تغربي وجولي أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن التقول وبالتثبت عن التحول وبهداك عن هدى سواك يا مغنيا صببت لي جدواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واسع قد سمي صل صلاة قد تخلد الكرم لي أبدا تحل ما قد انبرم من كل ما يسوء أو يضر يا من به لم ينح نحوي ضر مع سلام يصرف الأسواء لغير ذاتي بك واللأواء على الذي صيرتني خديما.

لك شكوري على من ركعوا يا من لغيري ساق من لا يركع لك شكوري على الأوطان يا من حماني عن الشيطان لك شكوري على الممر يا من جعلته ممر البر لك شكوري على الخيور في السر والعلن والديور لك شكوري على الكتابة يا منزلا وهب لي كتابة لك شكوري على الحروف الجالبات البر والمعروف لك شكوري على التاليف يا معطي الأسرار والمعلوف لك شكوري على التقريب يا ماحي العدوان والتغريب لك شكوري ربي من محرم لقتم ذي الحجة قتم الحرم شكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد شكرتك اللهم بالقلام يا متحفا بأفضل الكلام شكرتك اللهم بالصلاة يا ماحيا مشقة القلات شكرتك اللهم بالصيام يا من حماني عن الإيام شكرتك اللهم بالقيام يا شاهدا لليوم بالصيام شكرتك اللهم بالتحرك يا متحفا بمحجل للمعرك شكرتك اللهم بالسكون يا منزلا لي جاد بالتسكين لك شكوري على الأيام يا ذا المخالفة والقيام لك شكوري على كل سنة يا من تعالى عمن آمن وسنة لك شكوري بلا

ينوي الخير واللسان تنحو له الأذكار والحسان لم تنسني ربي ولا أنساك ولم توجه للذي ينساك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل

لصلاة تجمع الخيرات مخجلة دلائل الخيرات على الذي لي قاد يوم الجمعة ما لعتما لي ممنا وجمع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به الشهور والأيام ليشواهد

وعصمة واجعل حروفي شافية واجعل تلاوتي وخطي أحب من العبادات إليك يا محب والتقني مكرك يا عليم والتقني الغرور يا حليم والتقني سوى القضاء يا بدا يا خير معبود بحب عبدا حبك لي قد زحزح الفساد لغير ذاتي ونفى الحساد إلى سواي ولغير ما تما لي كريم حبه قد حتما يا ربنا.

العارين يا من حماني عن العارين يا ربنا يا طارد الأعداء لغير نحوي عاصما من دائي يا ربنا يا من له الملك معا الحمد يا من لي منا يا جماعة صل صلاة تضرب الشيطان لغير ما لاخترته أوطانا مع سلام قد يؤيس اللعين مني ومن ضر عيالي يا معين على النبي والرسول أحمدا من بعثه إلى البلايا حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبكتابتي فرح جندك أي باقيات صالحات عندك يا منزلا طيب لي أوطاني يا حاميا عن حيل الشيطان صل صلاة لي تجر مددا مع سلام لي يديم عددا على النبي الهاشمي العالمي من مثله عند الورى لم يعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني راضي عمن حما عن جسدي أمراضي

مطبط الرسالة الوحيد وابتلي فيما مضى من زمني ما لي يديم بشري وأمني رافقني جندك في وقت الجياد وزحزه العدا لغيري بتياد زحزحت إبليس وموالاه لغير نحوي إنك الإله لم تنحني حساد أو كفار ولا منافقون أو أسفار تاتيني الآمال منك سرمدا ومن نبيك الرسول أحمدا فصل سرمدا مسلما على في الآل والصحب وزد بيعلا زد النبي ما يسره وما ينفعه في وهبل الأقوما هبل النبي المبدأ الختام أبقى بشارات بلا اختتام أحمد مغنيا تعالى عن سنة وكان لي بكل شهر وسنة خاطبته في البر والبحر وفي السر والجهر مع الهادي الوفي فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائقة مع سلام لا يجاري سلام على وسيلتي لك الماحي الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له اليوم بشارات الكريم لديك يا باقي مزيد لا يريم يا ربنا صل صلاة بارعة مع سلام بالمنى مصارعة على الذي أعطيته مدادي مزمن مع صفا ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن مدادي قل له ما شاء يا من له أوجه الإنشاء يا ربنا صل صلاة طاهرة مع سلام لعداك قاهرة على الذي أعطيته أقلامي مزمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن قراطيس لو قد الغرض يا من كفاني عداك والمرض يا ربنا صل صلاة راقية مع سلام بالمراض باقية على الذي قدمته قد أخرجت مني عيوبي معا فخرجت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من خدمي سرورا يا واهبا وهب لي برورا يا ربنا صل صلاة مشكية كل اشتكاء مع سلام مرضية على الذي أرضيته سنينا مجاهدا مغتربا ظنينا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من خدمي ما سرى يا من كفاني من وشى واغترى واعصم بوجهك الكريم عمري من المكاري وأصلح أمري واجعل فؤادي قزينة العلوم النافعات إنك المعطي العليم.

قهر قامعة مع سلام من نوره لا ينقطع على الذي به أذايا منقطع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع جميع صلوات اليوم لك وجنبني العدا واللوم يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبين كدرات جائلة مع سلام من جالب لي ما أحب مزحزحا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمدا والآل والصحب وعمري أحمدا يا ربنا صل صلاة ذاهبة بكل ضر مع سلام ذاهبة لنا سعادة وربحا وسعة يا مغنيا قد كنت لي بتوسعة على الذي بي تقود للغرد بلا عدا ولا أذى ولا مرض سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا ربنا يا من تعالى عن سنة عني يصلي كل شهر وسنة مع سلامك على المشفع من قاد لي محجل كل مدفع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له في كل ما مني صدر من خدم حلاوة بلا كدر واجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا واجعل حياتي عبادة تدوم له بشارات تقدم الخديم وارفع لعرشك وللكرسي نظمي هذا باسمك القدسي يا الله يا أحد إنك الصمد يا رافع السماء من غير عمد صل بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأبلغ يا رب من يوم الأحد أعلى بشارات لدى كل أحد واجعل كتابتي مزايا قوتا له وزينا يزدري يا قوتا يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي محل عناء والملام وقادني إليك يا رب بك وقدتني بك له بحبك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا رب في الاثنين فوق المنى والحاج من منين بغير آفة وغير كدر يا من كفاني كدرات القدر يا ربنا صل صلاة دارئة.

0: الثور يسلم من كل ما بي تجيء الظلم على النبي والرسول أحمد والآل والصحب وخط أحمد واجعل حروفي كلها عباد يا من له العباد والعباد وهب لخير الخلق في قط البشر يا خالقا جعلته خير البشر وجل له يا رب في الثلاثة بمصدر الرباع والثلاثة مما يسر أبدا ويا
1: الله أكبر الله أكبر
2: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
1: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

منها بقبس أوجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما

الجهاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها

قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة

فيه في اليم فليلقه فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت

مهادا وسلك لكم فيها سبلا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا

أَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَلَقَدْ رَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سِوَى قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ

قال بل القوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخفنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة

كبيركم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم

فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل في

لكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.

لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي.

أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال

قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرق

إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال

الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات

لهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا

ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فإما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كما

ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع

ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم

خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر.

طلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن

0: العبيد، جلدهم أثخن من جلدنا، وقد كان قبل اليوم ضعيفا، لا يصمد لغلام جبير بن مطعم قدر حلب الشاه، فما الذي دهاه اليوم؟ لا لا ولات، بل هو سحر محمد، سحره حتى لا يعلم كما يعلم الناس.
1: ليتك لم تشهد الناس على نفسك وعليه، فهم يرقبون أيكما يكف أولا، فإن صبر ولم يعطك من نفسه ثم كففت عنه عجزا كانت سبة. وقال قائلهم: فاز العبد وغلب سيده، ثم صار لسائر العبيد مثلا يحتذى فأفسدهم علينا. وقد سمعت اليوم ذلك الخبيث أبا الحكم.
0: لن أعجز، لن أعجز حتى يعطيني أو يهلك.

0: إذن هذا الذي كنت تهم أن تصارحني به ثم تحجم، وقد ساورني الشك ولكنني دفعته بالقول. ما شأن عبد مثلي ومثله فيما يتخاصم به العرب؟
1: ويحك يا وحشي، أزلت تفكر بجلدك لا بعقلك؟
0: بلى، جلدي الذي يشبه جلدك هذا، إلا أنه قد تسلخ. لو شئت لكفيت نفسك ما تلقى.
1: لأن كان جلدي مثل جلدك فإن قلبي غير قلبك.
0: أحمق، مجنون.
1: لما تصنع لي هذا يا وحشي؟ لما تحدب علي ولسنا على وفاق؟ لو عرف سيدك لما سره أن يراك عندي الساعة.
0: لعلي كذلك أحمق مثلك. ألم يكفك ما أنت فيه من الرق حتى تزيد عليه أيها الشقي؟
1: بل الشقي أمية بن خلف، وأنت؟
0: أنا وأمية بن خلف تجمعني وإياه على صعيد، يجب أن أسر لهذا.
1: تجتمعان في الباطل، وأجتمع أنا مع أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب في الحق.
0: وقصدت هذا حقا، أنت وهؤلاء سواء، إنك والله كما قلت أحمق. قد أسلم هؤلاء، فهل رأيت أحدهم يعذب كما تعذب ثم تدعوني إلى دينك كي ألقى مثل ما تلقى؟
1: أحرى بك أن تصبر أكثر من صبري، وأنت أقوى مني.
0: هذا الذي حيرني اليوم، كيف صبرت على كل ذلك العذاب ولم أعرف لك قبل الآن عزمة؟
1: الإسلام يا وحشي، الإيمان، ألا تفهم؟
0: لا أفهم إلا أنك عبد مثلي، غير أنك تعذب وأنا لا أعذب.
1: لا والذي بعث محمدا بالحق، لقد وجدتني اليوم أكثر حرية من أمية بن خلف.

0: اللات والعزى خير أم رب محمد؟
1: أحد لا أحد.
0: بل اللات والعزى
1: أحد أحد.
0: أكفر بمحمد وأرح نفسك من هذا.
1: أحد أحد.
0: عليك اللعنة يا غراب الشؤم.
2: خدمنا وموالينا خيرهم لنا وشرهم علينا، أجرناكم وحفظناكم وأطعمناكم بل وزوجناكم، ثم تذرون رأينا وتتبعون محمدا؟ هذا خير ما تردون به الجميل أيها الجاحدون.

0: رجعتم وإما أهلكناكم، فاختاروا. حتى أنت، حتى أنت أيتها السوداء الحمقاء الخرقاء الورقاء، وكنت تحملين لنا العجين ولا تنظرين في وجه أحد منا، والله لأخزينك.
1: بل يخزيك الله يا عدو الله.
2: دعها، دعها واقتلني إن شئت.
0: ذلك أهون عليك، ولكن لا تهلك حتى ترى ما أصنع بها، أو ترجع جميعا وتسب محمدا.
1: ألا لعنة الله عليك يا عدو الله، سفاهة وفحشا وسقوط مروءة،
0: ونسيت الغضب.
3: اصبري، اصبري يا أمه.
4: كيف تجد نفسك الآن؟ جهنم التي يتوعدنا بها محمد أشد حرا أم هذه الأرض وهذه الصخرة؟
3: أحد، أحد.
4: أذكر اللات والعزى، فقط أذكرهما، لا أريد أكثر من هذا.
3: أحد، أحد.
4: ليس عليك أن تسب محمدا، فقط أذكر اللات والعزى كما تذكر إلهك، كلمة واحدة تسمع بها هؤلاء الناس.
3: أحد، أحد.
4: إن هي إلا كلمة واحدة، اللات والعزى.
3: لا أقدر.
4: اللات والعزى ليست ثقيلة، الثقيل حقا هو هذه الصخرة.
3: لساني لا يحسنه.
4: أنصت يا بلال، أما علمت أنه ما من أحد من أصحابك ابتلي بمثل ما تبتلى به إلا أعطى ليخفف عنه العذاب؟

أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله هذه الخفيرة المسمّة بفتح الفتاح في مده المفتاح مرتبة على حروف أبجد إلى آخره بجعل كل حرف سبعة أبيات حرف الألف إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقالبي بمدح المصطفى إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقالبي بمدح المصطفى الحمد لله الذي أخرجني من يد إبليس الكثير الفتن إلى الهدى بخدمة الكتاب وخدمة المختار ذي الثواب أحمد من على الورى اصطفاه بخلق به اعتلى سواه أمدحه بالنصر والنظام ما دمت قادرا على الكلام أتاك غيث فارتوى من اهتدى وجاءك ليث فتوى من اعتدى أزكى صلاته عليه وعلى جملة آله وصحبه الملا حرف الباء بالله أؤمن ووجهي أسلم له وبالإحسان ضيني أختم بالمصطفى له أمت وأفوز إذ جنة الخلد به غدا أحوز بان لنا معا بلا التباس كون ابن عبد الله خير الناس بان لجملة الملائكة الكرام كون رسول الله للخلق إمام بان بقوله بلى هداه يوم ألست فهدى سواه بها به الأجداد والآباء به اعتلى العرباء والعجماء به بني الأرضون والسماء وخلق الرجال والنساء حرف الجيم جاد له القديم بالتقديم قبل ظهور الخلق والتكريم جزاء من أطاعه الجنان ومن عساه فله النيران جذبنا لله بالتوحيد وبالعبادة مع التمجيد جاهد نفسه وجاهد العدا حتى أقام الدين واعتلى الهدى جهاده صدر من إعلاء كلمة الإله ذي الآلاء جمع شمله بكونه بشير بإذن ربه وكونه نظير جعلني الله قديم حضرته وجاد لي جل بحفظ حرمته

حصنت الجبر والعتاب دار الورى بالحق في الأقوال لوجه ربه وفي الأفعال دامت له بشاشة والقلب حماه عن قصد سواه الرب داوى قلوب الأتقياء بالأدب وباع عنه الأشقياء بالعطب دام كتابه شفاء الأتقياء قرا كما دام شقى الأشقياء دعوت ربي ودعائي يجيب كوني عبد الله خير.

ما المجتبى قد صنه وشرعا هو الرئيس في السماء والأرض ينقض فيها ما اشتهى ويمضي هداه حسن مانع من ولجا فيه بإذن الله فاعل.

وكوني العبد انتهى أصولي. وجهت وجهي للإله بامتداح خير الورى وأرتجي به الصلاح. وضوح كون المجتبى شيخ الورى أظهر من شمس الضحى صحوا ترى. وعامل العلوم والمعارف ما كل كل عالم وعارف. وجب شكر العلماء والعارفين لربهم على إمام المرسلين. وجهت وجهي وأشكر لك بالمصطفى جدلي بكوني عبدك. حرف الزاي المعجمة زمام كل الأنبياء والأولياء بيد أحمد رئيس الأصفياء. زينته بها تزين الورى وعزهم من عزه تقررا. زينة ظاهري وباطني معا كوني خادما له متبعا. زهدت في هجو الورى منصرفا قلبا وقالبا لمضح المصطفى. زان الذي قد سنه ما شانا ما سنه إبليس منذ بانا. زان الذي قد شانه ذو الفساد وقادنا إلى السعادة.

حرف الحاء المهملة. حمدت ربي الذي وفقني وخدمة للمصطفى رزقني، حزنا بكون المصطفى خير الرسل طريقة ناسخة كل السبل، حظي بالإرسال والعباد ففاز بالحسنى وبالزيادة، حاز من الوهاب ما لم يروم لسبقه بأدب وكرم، حباه ذو الجلال والإكرام بما يفوق العقل من إكرام، حبى الذين اتبعوه بالفلاح وباء من لم يتبعه بالطلاح، حل بيننا وبين إبليس الرجيم وكل عائق بجاهه العظيم. حرف الطاء المهملة. طاب فؤادي وقررت عينا لما على المظهر ذقت عونا، طيب نفسي وأقر عيني كون رئيس الرؤساء عيني، طيب نفسي كون ذي العرش البديع لي بجعل المصطفى لي شفيع، طال مقامه مقامات الرجال وغاب عن غير الخبير ذي الجلال، طهره القدوس من عيوبي بشق صدره وطرد الحوب، طهره في ظاهر وباطن من كل عيب بارز وكامن، طلبت أن أنجو من نفاقي به وكوني حسن الأخلاق. حرف الياء المثنات التحتية. يفنى الذي من عمري قد بقيا في الشكر والخدمة إن شاء ربيا، يعوقني ذنبي عن الزيارة وأرتجي بمضحه البشارة، يا ليتني مرغت تحت قدمي خضي أو لحظني بكرمه، يعوقني ذنبي حتى لم أره ولم أرى المدينة المنورة، يطيب الفؤاد زور البيت مع المدينة قبيل الفوت، يمين

كفاني المدح وضبي عنه نافلة وقد رضيت عنه كتابه الذي عليه أنزلا هو الدليل على من أنزلا كلامه لا أبتغي به بدل لأنه على كتابه أضل كل زمان لا أزال أطلب لقاءه وأرتجي وأرغب كبر عز ما طلبت يا عزيز منك وما هو عليك بعزيز كون بكن كوني معصوما أبد من ضرر الدارين بالماه السند حرف اللام للمصطفى الكريم في كل سنة علي أنباح ترى مستحسنة له علي بين مدح وصلاة وبهما أرجو رضا معطي النجاة له علي المدح كل عام من يومنا هذا إلى حمامي لحبه لأنه أولى بيا من نفسي التي بها أعضى بيا له من الإكرام والإحسان ما أرتجي به صلاح شاني لعله يلحظني ويذكر ويجبر الكسر ونحوي ينظر.

خير الورى نجا وفاض بالندى معرض قلب لا يميل للنبي صاحبه لرغب أو رهب من احتوى التقديم من مولاه فالحق أن يتبعه سواه من جد في رهية من صواه تعيب مخجلا ولا يراه من السلام أطلب السلامة بالقائد المنجي والاستقامة حرف النون نبذت جملة اللغى واللعب إلى امتضاح المصطفى المنتخب نبهني القرآن في كون النجاة في أرض ما أتى به خير الهدى نحى إلى أن كان عبدا ورسول من بعض ما خيره الله الجليل نزه قلب المصطفى عن كل ما يحول بينه وبين ذي السماء نطق لسانه الهدى دون الهوى إذ لم يضل قلبه وما غوى نفد في رضا الإله سعيه وقوله وحوله ورهيه نقي فؤادي به من التفات إلى سواك وبه ذدني هبات حرف الساد المهملة صرفت للماهي المداد والقلم وأرتجي به رضا الكاف النقم صرفت قالبي وقلبي إلى ربي بمضحي الذي قد فضلا صفات أحمد بن عبد الله عليه خير صلوات الله صفات مولود

به أمر، صراطه هو الصراط المستقيم، صراط من لهم لدى الله النعيم. صمد جذلي بجاه المصطفى، حشري خلفه بدال الخلفاء، حرف العين المهملة. عندي أن المصطفى قد فاق من مضى ومن ياتي ومن في الحال عن عاش مطيعا ومطاعا ومضى، وعندنا كأنه ما قد مضى، عبد ذا الجلال بالإيمان حقا وبالإسلام والإحسان، عبادة للحب والتعظيم، ولم تكن لطلب النعيم، عود لكل من به قد استعان، وكل من به استجار لا يهان، عم جميع الخلق باحترام لوجه ذي الجلال والإكرام، عن يعفض الجلال والإكرام بالمصطفى وبعث له نظامي. حرف الفاء. فقنا بفوق المصطفى المكرم المرسلين من مضوا من أمم، فاز جميع المرسلين الأصفياء بجاهه والأنبياء والأولياء، فزنا بأن نكون خير أمة به لأنه رسول الرحمة، فهذا الذي لذي التصدر أضيف به ولو كان حقيرا وضعيف، فكلب أهل الكهف شاهد اللضا حين غدا عن غيرهم منتبضا، فذكره بذكرهم قد قرنا، فحوزنا سبق به تبينا، فلتفن عمري في رضاك يا جليل وفي رضا المحي وكن لي وكيل. حرف الضاد المعجمة. بعثنا أن لم يكن مضحى النبي، إذ لم يكن لغيره ممن قبي، ظن بلبه الذي قد أفلقا، ولم يذم مضحى النبي المنتقى، ضل عن النجاة والفلاح من لم يلذ بالمصطفى المفتاح، ضم التأدب إلى العبادة قلبا وقالبا فساد السادة، ضم النصيحة إلى السيادة بالأمر والنهي فقاد القادة، ضمت فضائل ذوي الفضائل لفضله ففاق كل فاضل، ضم جواره

قربه المولى إلى أن انتهى للسدرة التي إليها المنتهى. قوته لم تك قوة البشر بذا أطاق حمل ما أعيا الفكر. قلبي لربي

بجاهه إليك الدهب الربي حرف الراء رضيت بالله تعالى ربا وبمحمد رسولا أربا رضا الإله في امتداد

عجبا لو جلال جبلي لصار الذكا وهبان ينجلي رأى عجيبا لو رآه بشر أو ملك لصار ميتا يقبر رقى وخلف الأمين بعده لمن غضى رسول

من يقيسه بأحد من جملة السادات طول الأبد سهام شبه بن عبد الله ببشر أو ملك والله سمع إلى ما لم يكن لبشر وملك له سبيل قدري سموه منه سمو الأنبياء والمرسلين وسمو الأولياء سمع في إثرائه المعظم القلب والأذن سريف القلم سوق المضائح.

عواقبه وعد ما له من العجائب تعب فيه الفصحاء البلغاء والكل منهم كان له ما بلغا تبعه في ليلة الإسراء المرسلون مع الأنبياء تبا لمن أنكر كون المنتقى محمد خير البرايا مطلقا تأتي إليه الشفعاء ليشفعا فيهم غدا إذ الوطيس أفضعا تذين مضحه إلى حمامي ترسي عن الأهوال في القيام تبت إليك الآن فاغفر ذنبي به وفي الدارين كل ربي حرف الفاء المثلثة ثبت باتفاق أهل الحق كون أبي القاسم خير الخلق ثبت باتفاق كل العقلاء كون محمد الرئيس الفضلاء ثبت أنه يقول أمتي وغيره نفسي لأجل الغمة ثبوته في

ثبته عن الرهية الأنام رهية ذي الجلال والإكرام ثبتني الله على محبته بجاهه مع دوام خدمتي حرف الخي المعجمة خير الذخيرة لذي تعبدي مدح النبي المصطفى محمد خير صلاة ربه عليه وآله ومن نمي إليه خدي جعلته طرابا عليه يا ليته لحظني بفضله خبهت إن شعي له دار جزاء وعرتجي منه غدا خير جزاء خبهت كون الله ربي والنبي محمد وصيلتي ومقلبي خرجت من جملة محدث خبيث إلى الكتاب مع فقه وحديث خير عداية وجميع حسن.

بالمدح والصلاة حسبي وكفى. ذكر النبي المصطفى بالمدح أو بالصلاة قسمتي وربحي. ذلك فضل الله يؤتيه لمن يشاء من عباده خير منن. ذلك لم أجره بالتحيل بل نلته بمحض تخصيص العلي. ذلك نعمة إلهي الكريم وإنني عن شكرها لست أريم. ذاك الذي طيب نفسي كما أقر عيني وشكرت النعما. ذكي به عقلي وذد فهمي به واجعل نظامي فوض من عني به. حرف الضاء المعجمة دهر فوق الشمس كون طاه في الخلق والخلق لا يباه. ظهوره يوم الخفا والغمم يفوق نار الليل فوق العالم. ظل لوائه مقر المرسلين والأنبياء والأولياء يوم الفتون. ظمأ من طرد عن حوض الكريم عطش صديان شرابه حميم. ظهري لله التجا وبالرسول أكون ذا توسل النعم الوصول. ظهر لي أن النجاة يا غدا يظهرها ربي بجاه أحمدا. ظلمت نفسي ربي بالذنوب لأغفر به وارفع به عيوبي. حرف الغين المعجمة غيبت أنظامي عن الفضول اليوم لله وللرسول. غيبت أنظامي عن التغذل بدمن لمضح خير مرسل.

ومنقضي خير عباد الله. غبت عن الملوك للمملك وعن ذوي الإيداع للمملك. غبت إلى الله بسنة النبي منتبذا عن اللغى واللعب. غيب عزيمة فهب لي يا قريب دوام توبة نصوح بالحبيب. حرف الشين المعجمة شفاعة المختار في الدارين. ربحي وجنتي عن النارين. شفاء جسمي وشفاء

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان وأكرمنا ببعثة خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، الذي أخرج الله به العباد من ظلمات الجهل إلى نور الهداية، ومن ضيق الغفلة إلى سعة المعرفة والطاعة. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد أخلص له الدين. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، فإن تقوى الله ساد الزائرين ونور القلوب وسبيل الفوز في الدنيا والآخرة. أيها المؤمنون، إن من أجل مقامات الإيمان وأرفح درجات اليقين محبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهي محبة جعلها الشرف من كمال الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم

الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد

الحمد لله نحمده تعالى ونشكره حمدا وشكرا نكون بهما للدخول في حرمة النبي أهلا.

ونهول، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الطيب الطاهر والزكي الفروع والأصول، أما بعد.

وبادروا بالأعمال الصالحات ما دمتم في قيد الحياة، واجهدوا أنفسكم في تصحيح أعمالها، واغتنموا الأوقات والأزمان

أن السفر بعيد وصارعوا فهذا أوان المسارعة وراجعوا التوبة من ذنوبكم فهذا زمان المراجعة واعتبروا وفقا.

ورحمته فكونوا ممن استجاب لله ولرسوله فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وصونوا العبادة مما يكدر من صفوها

التوحيد بمحض المشيئة والاختيار الذي خلق العوالم ليريهم ما لحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم من عظيم المقدار.

يأتي من الأعصار، ونستعينه سبحانه وتعالى ونستغفره مما ارتكبناه من الأوسار. أما بعد فيا

الصلواتِ فلم يمنع من الجد في العبادة مانع فكان لله وبالله في الحركة والسكون

هم بقوله تعالى في حقهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يا إخوة

وما جيدا فسيصبح إن شاء الله ممن يتحصنون ضد غرور الدنيا وفيها يزهدون ولا يستحبونها على الآخرة هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار يا أيها إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا الفوت وسارعوا لأعمال يجري عليكم ثوابها بعد الموت ومنها كثرة الصلاة على النبي مع التسليم له أمرنا ربنا تبارك وتعالى وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فلنكثر الصلاة عليه مع التسليم له أي مع أخذ ما آتانا ومع الانتهاء عما عنه نهانا وحسبنا الله الجليل ونعم الوكيل اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

0: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الثلاث، حي على الملائكة، قام للصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: الله أكبر
0: الله
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله
0: الله
1: سمع الله لمن
0: حمده ربنا لك الحمد
1: الله
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر الله
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر
0: الله
1: سمع الله لمن حمده
0: ربنا ولك الحمد
1: الله
0: أكبر الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر

القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟

فَانْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّي

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا

0: لم يتركوا بشرا.
1: من يستطيع حربا كهذه؟ لا ضد الجيوش بل ضد الناس الأبرياء. معظم المعتقلين في المخيمات سيموتون، سيموت الناس بدون ذنب، بدون خيار. أم أنه ذنبنا وخيارنا؟ انظر ما فعلت أيديهم.

0: كيف أنت؟ لا، وإلا سيذبحونه.
1: عندك مجال للهرب، هيا روح مع إسماعيل، لا تفكر بيه، اذهب.

0: هيا أسرعوا. اركب وراي إسماعيل، اركب وراي إسماعيل. الصبي، ارجع للصبي.
1: الحصان لن يأخذ اثنين، إسماعيل يعرف ذلك.

0: إذن أنت الفتى الباسل، الفتى القوي الباسل، منقذ المختار مني. لماذا أنقذته؟ أنت صغير، مستقبلك في انتظارك. أخبرني، ألا تريد الحياة؟ تكلم.
1: أريد له الحياة.
2: لك أن تكون خير جندي. هل تنضم إلينا؟
0: أنت أشد قسوة مني، تريد إفساده. اخرجوه من هنا، أعطوه كل ما يريد، فاكهة، عسل، كل ما يطلب. لا تؤلموه، في الصباح اشنقوه.
2: هل يقلقك يا جنرال أننا في أقل ما نفعل نصنع التاريخ هنا، حتى ولو كان فقرة صغيرة في جريدة بروما؟
0: هذا سر قوتي يا أمير. لا يهمني، يوم في خيال روما أهم إلي من جيل كامل في ذاكرة ليبيا.
2: يا ترى ماذا لو أننا نسينا في روما ولم نذكر إلا في ليبيا؟
0: لا تقلق رأسك الملكية بذلك، سندون نحن التاريخ.
2: ليبيا لنا إكليل شوك.
0: هراء. ليبيا حفتنا، انظر إليها. انظر إليها. المسألة دائما تتكرر، لن نستطيع ملحرة. يجب أن أقهر الصحراء وأسحف على كفرة، من هنا إلى هنا.
2: الأمر سهل.
0: كلا،
2: ولكن كلها صحراء، ليس فيها سوى الريح والرمال، والمقاومة قليلة. ماذا تقدم لك؟
0: مجدا لروما، توسيعا للإمبراطورية، احتواء الثورة في ذلك الجبل، سمعتي، وصفحة جديدة في التاريخ العسكري. إذن صحراؤك هذه ملأة جدا يا أمير. عندي لك مفاجأة. ادخل. ديوديتشي، الآن جاء وقتك، اجلس أرجوك.
3: شكرا.
0: هذا من يحقق السلام بمصافحة من يده. أريد الآن مد الأيدي عبر الصحراء. أريدك أن تسرع في مفاوضات السلام مع سيادة عمر المختار.
3: ذلك لن يكون سهلا الآن.
0: لا، ولكنك ستسرع.
3: وما هي الشروط المسبقة للتفاوض مع عمر المختار؟
0: لا شيء. لا شروط مسبقة، ليبيا بأكملها مطروحة للنقاش. انظر إليها.
3: سنسعى إلى طاولة التفاوض بذهن مفتوح. قاومنا مدة 20 سنة ونحن خصم يعرفه، وعودنا لا تلقى قبولا.
0: 20 سنة طويلة. تصور رجلا يخلص من الشنق 20 سنة وهو يدري أنه خاسر، ويستمر حربه كلها أمل، وهو مجنون إذا عندنا بشأن الوعود الماضية.
3: ومتى تريدون باسم سيادتكم أن أجلس معه؟
0: حماسك زائد. عندما تفاوض عمر المختار يجب أن يكون ذلك بالسرعة الإملائية.
3: ولكن
0: أراد الحديث أم لا جربه وامتحن.
3: نعم سأجربه.
0: أشكرك جدا لقدومك بهذه السرعة، هذا لطف منك. شكرا. انتهينا من ذلك.
2: ديوديتشي لا يناسبنا، سيعطيه ما لا يريد والمختار سيطلب ما يعجز عنه. يخيل لي تريد إفشال الموضوع.
0: لا لا، كن منصفا، أريد السلامة طبعا على شرط أن أكسبها، ولكن حين تكون أنت القوي يتخذ السلام صيغة الفتح. لن يعطيني سلاما، ولكن سيعطيني الوقت، وكل حاجتي هي الوقت.

0: هذا هو إذن أخيرا بعد كل هذه السنين أول من يراه نحن. الأسد الشيخ.
1: السلام عليكم. كولونيل دويدتشي؟
2: نعم سيدي. تفضلوا. هذا الجانب.

0: كولونيل باريلو الحاكم العسكري في المارش، وهذا المفوض لوبيتو وقد جاء مباشرة من روما مستشارا ومساعدا لنا.
1: دعوتمونا للحديث وها نحن.
0: سيادتكم، إن أمنيتي الوحيدة هي أن أرى الإيطالي والعربي يعملان لصالح واحد. أتصور مستقبلا تتفق فيه قضايانا، فيه أخذ وعطاء مع حذق وكرامة. حضارتنا وتراثكم تمازج الفضائل.
1: أريد مراقبين من حكومتي تونس ومصر ليشهدوا على أي اتفاق بيننا.
0: نعم، بقدر ما يهمون.
2: لا، مستحيل. إنه يريد اعترافا دوليا، كأن البدو أمة مستقلة وهي ليست كذلك. إنهم رعايانا في إقليم لنا. نقاشاتنا ليست بين أمتين، بل بين إيطاليين، ونحن لن نسمح بأي تدخل في شؤوننا الداخلية.
1: لماذا المغالطة؟ نحن لسنا إيطاليين رغم كل ما تقولون. نحن ولدنا حيثما ولدنا بمشيئة الله وحده، من أمهاتنا، نحن لسنا أنتم.
0: لنؤجل مسألة المراقبين الأجانب، ها؟ حتى الآن ليس لدينا ما هو مكتوب ليشهد عليه.
3: لكن نحن كتبنا.

0: نريد فتح مدارسنا العربية.
1: نعم مؤكد، حرية التعليم مضمونة، سيعاد فتح المدارس.
0: نريد نوعا من الحماية الوطنية، نطالب ببرلمان وطني.
2: البرلمان أمر بيد روما، هذه الخيمة ليست المكان.
0: لم لا؟ أنتم قلتم لنا لا شروط لا حدود لا استثناءات، كل شيء مسموح في هذه الخيمة.
1: لنقل إننا سندون مطالبتكم حاليا ببرلمان.
0: دونه جيدا. يجب أن تعاد لنا الأراضي المصادرة.
1: ولكن لا أقول أنا الأراضي المصادرة، بل أقول أراضي حفظت للتوطين والزراعة ستتم تنميتها.
0: ومن ينميها؟ الإيطاليون؟ أؤكد ألا خلاص لكم 20-40 سنة وتعود الأراضي إلى أصحابها. لماذا تظنون نحاربكم؟
1: ولكن المستوطنات توفر أعمالا للناس.
3: ما دمتم تحتلون أرضنا وما دمنا قادرين يجب أن نقاتلكم.
2: يجب؟
0: نعم يجب،
2: ولكني أعلم دينيا أن قرآنكم لا يسمح لكم بخوض حروب لا تقدرون كسبها.
0: أراك الآن ستؤول لنا ديننا. كتاب الله صريح جدا، إنه يفرض علينا أن ندافع عن أنفسنا ضد الذين يشردوننا من بيوتنا.
2: أظن من المناسب أن نرفع الجلسة.
0: لسنا متعجلين؟ لماذا تماطلون؟
1: سيادتكم، واجبنا أن نحمل طلباتكم إلى روما.
2: في اجتماعنا القادم سنعطيكم جوابهم ومقترحاتنا.
1: على الأقل نحن نعلم أننا نريد جميعنا للمذبحة بيننا أن تنتهي.

0: ابتكار إيطالي. أول من استخدم الطائرة في الحرب وأنزل الدبابة في الصحراء. سيدون التاريخ ذلك. كنا نحتاج إلى الوقت، الآن وقد أحرزناه سيكون السلام بشروطنا.
1: 1. عمر المختار يضع رجاله بإمرة ضباط إيطاليين.
2: استمر.
1: 2. الحكومة الإيطالية ستدفع رواتب شهرية لرجاله.
2: استمر. استمر.
1: تحتفظ الحكومة بحق معاقبة أي أشخاص اقترفوا جريمة قبل هذا الاتفاق، وليس لعمر المختار الحق في حماية أي منهم. 4.
3: إن هذه الشروط
4: محض استسلام، إنها لا تصلح حتى للنقاش.
1: تتعهد الحكومة الإيطالية بأن تدفع لعمر المختار 50,000 ليرة كل شهر، وتزوده ببيت مريح لتقاعده.
4: هل أنا أستحق هذا؟ هل نجحت نجاحا يجعلكم تقدمون لي 50,000 ليرة شهريا؟ أنتم بتقديم الرشوة لي فعلا تهينونني.
5: سيادتكم، هذا ما اقترحته أنا، مقترحي لم يكن رشوة أبدا، بل محاولة لجعل تقاعدكم مريحا.
4: كيف لي أن أرتاح وشعبي سجين في المعتقلات؟ وأين هذا الجنرال الذي يفجر ويحرق ويشنق؟ لماذا لم يجئ هنا قط؟
6: عندما نتفق على الشروط التي بيننا سيسعد الجنرال غريسياني أن يراك.
4: أنا لا أريد أن أراه، أريد أن أرى نهايته. ولماذا ينزل الجنود؟ ما هو هدفه؟ الواحة الأخيرة؟ 6,000 برميل من الماء؟ يتجه إلى الكفرة؟ ما أردتم السلام أبدا، إنما أردتم الوقت. موعدنا مع غريسياني.
0: إذا لم تتفقوا معنا فإني أنظركم بحرب رهيبة في الحال.
4: أنا أدرى بقوة حكومتكم التي تتوعدوننا بها. وقفنا ضدكم 20 سنة، وإن شاء الله نحن باقون معكم إلى نهايتكم.
5: هذا ما توقعته.

0: السلام عليكم.
1: إلى الكفرة لا شك، آلاف الجنود والمعدات ذاهبة إلى الكفرة.
2: غراتسياني يفعل ما لم يفعله أحد، ينزل الدبابات إلى الصحراء، ولكن الزمن معنا. بينما يزحف هو جنوبا على الكفرة، عندها نهجم في الشمال ونجبره على التراجع.
1: يجب أن نصده عن الكفرة.
2: من الأشجع أحيانا ألا يموت المرء، ما ضاع قد ضاع. نحن نعلم أن عائلتك هناك، ولكن الدفاع عن الكفرة يعني الموت هناك.

0: هل أنتم مستعدون؟
1: نعم سيدي.
0: طيب عليكم بهم.
1: ولازم ساندريني افتح النار.
2: اطلب

0: faso sabadia tv ci aduna wëngal kep yeñu nek europe ma ngeen ko am ci habali tv as tv roku ipe tv baobab setan media basi
1: ندمن نانياك خام
2: مرحب بالجنة جت الدنة
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
0: ابليكاسيون

0: إن احتلال الكفرة قد آلمنا جدا وسد علينا الجنوب. الطريق الوحيد للمؤن العسكرية هو عبر الحدود المصرية. إننا في أمس الحاجة للعتاد والمؤن.
1: سيارات إيطالية قادمة إلينا.
0: كم سيارة؟
1: 3 ترفع العلم الأبيض.
0: دعها تمر، سنكمل فيما بعد.

0: الشارف الغرياني.
1: للمجيء اضطررنا لركوب السيارات الإيطالية.
0: وجدتموها مريحة؟
2: نريد أن نحادثك وحدك.
1: لا نستطيع الحديث علنا.
0: إذا لا أريد أن أسمع.
1: يا عمر، لماذا لا تستسلم؟ احصل على أفضل الشروط مع الإيطاليين. محمد رضا سيرتب لك طريق الأمان للخروج.
0: الأمان؟ إلى أين؟
1: إلى مصر.
0: إلى مصر لأختبئ مع أخيه. أنت السنوسي الوحيد الباقي في البلد، وهذه حالك.
3: نعم، انظروا إليه.
2: ولكن أسرتي حاربت.
1: حفاظا على امتيازاتكم. أين أنتم الآن؟
2: يا عمر المختار، الإيطاليون أكدوا لنا.
1: الأنسب أن تعودوا إليهم. يا صاحبي، إنهم حكومة هذا البلد.
0: لا، يأخذون الأرض في النهار، وبعون الله نستردها نحن في الليل.
1: يا عمر المختار، أنت وحيد، قطعت بك السبل عن بقية البلد وعزلت عن بقية العالم. في عصبة الأمم يرفضون الكلام، وإذا تكلموا يرفضون السماع. لا أحد يهتم.
0: هذه المعركة لا نحاربها في عصبة الأمم، هذه المعركة نحاربها هنا على هذه الأرض.
1: عمر، لن تقوى على هذه الحرب، دمك إزاء فولاذهم.
0: لكل امرئ يومان، يومه هو ويوم أولاده.
1: أولادك ضحايا الجوع في معسكرات الاعتقال، يموتون لأنك تصر على القتال.
0: نعم، إنهم رهائن هذه الحرب، ولكن لا أحد منهم يخونني أو يطالبني بالاستسلام، لأنهم يعرفون أن استسلامي خيانة لهم.
1: عمر، نحن نشأنا معا، ألا تذكر قبل 70 سنة كنا أطفالا معا؟
0: نعم أذكر. وانظر الآن كم ابتعدنا عن بعضنا.
1: ربما كانت هذه آخر فرصة لك لتطلب السلام الشريف.
0: يسرقون أرضنا، يدمرون بيوتنا، يقتلون الأبرياء، وتسمي ذلك بالسلام؟ والله لن يفسدني سلام ذلك الرجل.
1: إذن فلنعد.
0: نعم عودوا.

0: إيه أكتر من ده دم؟ إيه أكتر من دهم يا أمة العرب؟ حنموت إذا مات الغضب.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على

له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر.

بقبس وجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.

في اليم فليلقه فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت

الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به

وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد ريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده

بسحرهما ويذهبا ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.

قال بل القوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخفنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة

ربكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم

ولا يحيى ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الْعُلَى

فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون

ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.

ترضى؟ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟

به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين.

تبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي.

كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه

يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال

داعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات

هم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا

ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كما

ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة.

فاعتزل لقول خير الجميع العالمين معا لا طوع للخلق في العشيان فامتسل لقول خير جميع العالمين معا لا طوع للخلق في العشيان فامتسل وكن على الله رب العرش متكلا في السر والجهر تكفى الكد مع زلل رمي التواضع ناء الكبر وعشهوى كتعطى ما رمت في الدارين من أمل ولا تكن لذوي العشيان دامقة ولا تلج في سبيل كان ذا ميل ولا تصاحب من الإخوان غير فتى ندب النبي ذكي العقل معتدل لأن كل خليل يقتدي أبدا بخله في سجايا يمل يمل يا رب مرء يزن الخل.

كان ذا قبح بظاهره وفي العهود كريم القول والعمل فلا تذم ولا تمدح فتى أبدا قبل امتحان كما قد جاء في المثل إن الرجال صناديق مقفلة مفتاحها بامتحان فامتحن وصلي. بسم الله الرحمن الرحيم وبالله تبارك وتعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه كما جعلت هذه الأبيات من معجزات الكامنات ليعلم الناظر أن خطي إلى إلهنا أحب خطي ليعلم الناظر أن خطي إلى إلهنا أحب خطي جاهدت بالخط سنين وحدي من لم يكن موحدا ذا جحد بالخط جاهدت عدو الله عشرة أعوام بذكر الله من عام أيسش لعام كسش وقبل الجميع عام أكسش فاليوم قد صرفت خطي إلى تجديد دين الله واهب الإله قد جعل الإله خطي أحب إليه من كل كتابة تحب لو أنني لم أترك الكتاب مجاهدا بهذا العتاب لمات بالوباء كل كافر إن لم يتوبوا للإله الغافر لكن عفوت عن جميع الناس لوجه باق مهلك خناس لم يبق في الخلق سوى من يطلب بركتي وقد أتاني المطلب لم يبق في الخلق عدو يبتغي هدم جنابي وأتاني مبتغي لم يبق لي سوى النصيحة لمن عاشرتهم لوجه مالك الزمن نبهتكم معنا على أن الجمل في شهر

الشيطان المميت بعدما قرأني لأكسش وندما مماته من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى لم يكن ذا معجزة لمرسله سواه قط وهو خير الرسل صلاة بالعرش العظيم الصمد على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه الأسود من بهم أرض العلي حسودي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما هذا إلهام الإله في آية وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وجب حمد الخالق الرحمن على عباده مدى الأزمان وجب حمد الخالق الرحمن

الصالحين الخرء سيدنا محمد ذي القدر وآله وصحبه وبعده فللعلي أفضي أموري أغدو ضاق فؤادي لأجل تنبئي بفضلك اغفر لي ذنوبي ربي أصلح أموري كلها وزدني علما وللهدى إلهي قدني من علي ربي بالإقبال إليك سرمدا ونور بالي ربي قني ووالدي وجميع أمة سيد البرية الشفيع يا سيدي يا مالكي يا خالقي يا حافظي يا منعمي يا رازقي إني إذا خفت بكم ألود كما بكم من الردى أعود لا تطردوني أبدا عن قربكم لا تحرموني أبدا من منكم يا سيدي يا منقذي يا رافعي يا ملجئي يا قائدي يا نافعي إني إلى بابكم أقترب كما إلى حضرتكم أنجذب لا تمنعوني أبدا من خيركم لا تكلوني أبدا لغيركم لا تهلكوني أبدا لعدلكم بل ارحموني أبدا بفضلكم لا تحجبوني عنكم لذنبي وقلة الحياة ورين قلبي هدهدي عبدا قد رجا هداك وليس يرجو هاديا سواك أنت الذي لا يهتدي من يهتدي إلا إذا هديته للمهتدي نحن الذين نجتدي أن نهتدي بك ولا هدى سواك نجتدي نجي جميعنا من النيران وقد زمامنا إلى الجنان أنت الذي تنجي ذوي الطاعات فضلا فأخرجنا من العصاة لطيف بالطف وبمن تعلقا بي وبالأمة زدني ارتقا لين قلوبنا إلى الإسلام والاستقامة بلا انفصام لست أفوض إلى غير الجليل أمري وما فعل بي فهو الجميل هو الذي لا أرتجي نفعا ولا أخاف ضرا من سواه مسجلا بي بصير وكفاني وكيل ولست ما عشت لغيره أميل صدور قومي يصرحا للدين والنور والإسلام كل حين يسر جميع صحبتي لليسرى والمسلمين رب لا للعسرى رد لي صعوبة الصعاب أبدا حتى أقود المسلمين للهدى بكم أقيل وبكم

وصحبه في الحال والمآل، وهو آية الإله الكبرى، وهو الذي ساق لغير الجبرى. وصل يا رحيم ولتسلم على نبيك الشهير العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من يقود لمصل مرة عليه عشرا قد تنير بره، ولي توصل بشارات القدر مزحزحا لغير نحوي الكدر.

به في الحال والمآل يا من يوصل لذي عشر مئة بجاهه يا من حمى عن سيئة على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن نعم شفيع من عليه مئتا صلحت وألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وشفقة وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفى يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول السلمي سيدي.

ليشواهد مع الطهور. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سميا، صل صلاة قد تخلد البشر مع سلامك على خير البشر، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وقد لجبريل

ولتجزي أهل بدر الكراما عني خيرا قد لي المراما ولتجزي عني الأنبياء والرسلا خيرا يديم سكرا وعسلا ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين واكفهم من ظلما واجعل كتابك معي حيث أكون يا واهبا وهبت لي كن فيكون يا الله صل وتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي من ذا اليوم فوق صلاة قبلت وصوم واكشف بخطي ما اختفى من العلوم أنت الخبير والكبير والعليم ولتغنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع واجعل توالي في مثل مرشدي وبدني صحيح وقلبي أرشدي أخذت ما عني بعت بالثمن بلا

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصف لي يقظتي ونومي وسق لغيري جالبات اللوم وحركاتي.

سميع، وارحم جميع الأولياء والأمة، والتكشف الذي اعترى من غمة، واشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وضد من حسد، واشغل عداك بعداك واصرف قلوبهم عن ضر ذي تعرف، واصرف قلوب المشركين لسوى ضر الذين أحسنوا معا سواء، واشغل عباد

إلى سواي أبدا وداء واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أذى ولا جوا كن فيكون وصل يا رحمن سرمدا على من العلا قدت به لمن على سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علمي يا من فؤادي ويدي قد جعلا ظرفي كتابك به فانجعلا وبحياتي تسوق الوجلا لغير نحوي أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد صرت بشرى القوم بلا أذى ولا لغن ولا

يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون جولي ولي قط فوق سؤلي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبلت وصومي ولي جعلت بك كل شهر فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام الحسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم.

في الحال والمآل ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهاء بلفظك واشهد لي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك ولتجزي أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وخدت لي جودك من يوم الأحد صل وسلم سرمدا على النبي ناصح كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أسش لبلسش منبها في ذاك عام لصصي

بك وسلم سرمدا عليه في آله وصحبه لديه وهو الذي به جلوت الحالكة عن كل سالك وكل سالكة وقاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلام وأظهر

قلب الذي بها يصلي يا منير وارفع لمن بها يصلي ذكره واجبر له الخاطر واشرح صدره يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سمي صل بتسليم على المملك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

ريحي وسق لغيري ما حويت مفسده ولا توجه للعدا والحسده واجعل عقائدي وقولي والعمل خير مصالح وسق لي الأمل وفي الذي ليتبيح هبلي

توجه الحساب لي أبدا وصرت ذا احتساب يا رب لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك شهدت لي ربي بانصرافي عن المبيع منك ذا اغترافي وحلت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير سري لك شكوري.

من بعليم وخبير سميا صل صلاة شيعت ببشري مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

أدخرت وابلي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب وطيب للسكون بغير آفة وغير صلب في أبد ولي معادي يغلب وليصف مالكي أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاس يا خير منزل وخير رازق.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني شاكر لك على ما حازه المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جاعلا هواي في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كلي صنت لي مختاري فسرمدا عني يصل بسلام علي في الآل مع الصحب سلام وصل يا عليم أفضل الصلاة مع سلامك على كاف القلاه مزحزحا جميعهم لغيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا

خير عبادات وخير سلم لك علي خدمة تسر خير نبي كالكلي يسر وصل يا وهاب سرمدا على خير قليل وحبيب قد على سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم

حازه من العناء القدر نفى لغير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدوم أني له حب وخل وخديم يسر للقدير ما تعسر على سواي والهدى لي فسر كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكره المكرم واجهني جمال باق النافع وانقاد للبقاء مع المنافع نزع للبركة المقتدر ولجنا

وني وصل يا رحمن ولتسلما على الذي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم نظمي أعلى رضاك يا مزيل الكظم وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واختر لي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير رد وامح انتحى ما ساء لي كالكد واجعل تحركي مع سكوني مثل عبادات ذوي التمكين واجعل رضاك أبدا أنفاسي بلا أذن يا ماحي العفاس واجعل كتابتي ككل مرسلي يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمخجل النفر يا الله صلي ولتسلم سرمدا على شفيعنا

واصرف قلوب من قلوني لسوى ما ساءني يا من كفانيهم سوى وأيس الشيطان والقبيلا مني وهب لي العلم والقبولا واجعل عبادتك عندي أحلى من غيرها يا

وصحبه في الحال والمآل. واشهد لي اللهم في الفرض رجب، يا من يقود لي به أعلى عجب، بأنني عنك رضيت جدا وعن شفيع قد

وتب على كليتي وطهري جميعها والقلب مني مهري واجعل قلامي ومدادي هاديا هداية.

رب الورى بلا كدر أو آفة يا من به يجري القدر وصلي يا أحد سرمدا على سيدنا الذي رفعت فعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب توحيد كل مرسل وكل صاحب وخطي عسل واجعل كتابتي إلى الله أحب من كل خط وإلى الماحي الأحب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وصل يا لطيف ولتسلم على النبي والرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولطف بعبدك الخديم واصرف لغيره ما ساءه ينصرف وهب له لطفا جميلا وهب له مراده بغير إرهب واصرف بجاه المنتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في ذا اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المشفع صل عليه مغنيا عن مدفع ولتغنهم بك عن المعاصي ولتكفهم ضرر كل عاصي وصل يا لطيف يا أحد يا هادي على خير

طيب الغرض. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا، صل صلاة لي تطيب الزمن ولي تخلد إلى الخلد الأمن، مع سلام عاصم من كفر وأهله يا من حباب الغفر، على الذي أورثتني الكتاب به وعني زحزح العتاب، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال.

والرضا والصدق والأمداد مع سلام يدفع الفسوق لغينا ولي ينير سوقا على الذي قدمته قد زحزحت لغيرنا شقاء وفوزا منحت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم خطيا أعلى رضاك قد أرحت مطيا ليقت ما كنت أروم جذبا يا من كفاني افتراء وكذبا يا من كفاني الشقاء والحسدا ولم توجه لجهاتي حسدا يا من أراحني من الشيطان وكل متعب لدى أوطاني صل صلاة بشكوري تشهد مع سلام بفلاحي يشهد على الذي زحزح كل من أراد ما ساءني إلى سواي ذا انفراد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره وارض عن الصحب بكن ولتجزهم عني خيرا لا يريم يا مغنيا لي يقود ما أروم واجعل حروفي به رضاك يا من رضيت عنه إذ أرضاك يا من أتتني بمنايا الحرم منه به وزادني محرم صل صلاة لا تزال قائدة إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسلما عليه في الجميع يا خير مغن نافع سميع كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من حماني عن معاد وسفر وقاد لي خيوره منه صفر صل صلاة لا تزال مدخلة بشرا بتسليم تفي معسلة في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر سيد

صافية جائية إلى النبي بالعافية مع سلام لا يشوبه كدر يا من به يجري بإذنه القدر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته منير السادة الأصفياء الأتقياء القادة وصلي سرمدا على

لا من خير خير يدخل في قلب السيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته لي به محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

وعندك جعلني خديما أسنى وامح توجه الأذى لجسدي ولا توجه لجهاتي حسدي يا من حماني عن عناء الفانية ولي تطيب جماد الثانية صل صلاة لي تخلد البشر بصارة للمنتقى خير البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بثنائي قليق سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مدائحي له والصلوات فوق العبادات معا والدعوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عدا وتبب واشهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدا لي من رئيس الحرم.

في الحال والمآل وهو السند من لسواي قد نفى من فند يا قائدا لي دون كسب وسفر مخجل كسب وسلاح في صفر صل صلاة.

في الحال والمآل يا قائدا لي ما محات قولا وقلت لي منك ربيع الأولا صل صلاة بسلام كملت وبركات راقيات كملت على ابن عبد الله عبد الله قائد خلق الله للإله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا للذكرى والمثانيا وقلت لي منك ربيع الثانيا صل صلاة لا تجاريها صلاة على نبي الله ضيغم القلاه مع سلام لا يجاريه السلام وبشرا بي ذا جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من كفاني كل ذي شقاء وكنت لي بالبشر والبقاء صل صلاة تعلم الغيوب على الذي قد زحزح العيوب سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وعلى

الحال وصحبه في الحال والمآل وارفع له به كتابتي بلا رد وعمري به تقبلا والتحمني عن كل كد ومرض وهب لي الأعظم في كل غرض.

واجتلي فضلا بشهر رمضان صل صلاة لي تقود كلما لاحترته إلى الجنان سلما مع سلام يجلب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة ويكشفان لي كل من بهم من العلوم يعصمان من وهم على الذي آتيته الذكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذهب الشقاء والعناء لغيرنا وهب لنا الغناء ولتخرجا من كل قلب قد قصد ما ساءني ما ساءني حيث رصد يا الله يا رحمن أنت الوالي يا قائدا للخير في شوالي صل صلاة تجلب الأمانة تطيب للفؤاد والأزمان مع سلام يخلد الصفاء يجعل كل للورى شفاء على الذي كوني خديمه ظهر في البر والبحر ولي قتلي قهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعلم الأعداء أني عندك لا عندهم بشارة لجندك بين لهم تبيين من لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفى يا مرشدا إلي قاد رشده يا من له شكري من ذي القعدة صل صلاة لي تطيب القعود في كل شهر وتقعد

في الحال والمآل، وأذهب الذي يريد كل ما يسوءني لغير ضري معلما، ولا توجه لجهات الظلم وسخ لغير حاسدي وألم. يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة، وكنت لي في كل شهر وسنة، يا من تعالى عن منام وسنة. صل صلاة لي تكون المنى، ليتقود عرفات ومنى، مع سلام كل شر يحمي.

مع سلام يصرف الأغيار لغير قلبي يجذب الأخيار إلى محبتي بلا أضغان يا منزلا لي جاد بالمغاني على الذي قدمته لي طيبت مواطني ولي هداك وهبت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الأمان في كل ليال واجعل حياتي به خير أيام واجعل قلامي ومدادي واللسان داعية لذي الجمال بحسان واجعل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا متحفا بسرك القدسي صل صلاة بفلاح تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن مع سلام.

مع سلام يصلح الأوصال ينير للغدو والآصال على الذي قد زحزح الأعداء لغير ذاتي وأزال الداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به يا مالكي أعراضي صفى العيوب وشفى الأمراض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سمي واشهد لي الدهر بأني منصرف عن العداء لك وأني معترف بالذكر والشكر بلا كفران يا معطي الدار مع الجيران مصليا مسلما على النبي فائق كل أقرب وأجنبي صل صلاة تخلد العطايا مباركات تمنع الخطايا من التوجه إلي سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه وارفع لك عبادتي وعادتي بفضلك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وبصير

عصلا من كل مكر يصرف ولسواي أبدا ينصرف على الذي نفى ذوي الإخراج قبل لكفرهم مع استدراج إلى سوى ما اختير لي من المباح وقاد لي خير برور ورباه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل ممري

شاف إنك المصحح مع سلام لي ينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زحزح عني الداء وزحزح الشيطان والأعداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصحح التوحيد والأقوال وصحح الأفعال والأحوال ولتخرج الميل إلي من قلوب قوم قلوني ولتخلل

والدي خيرا كثيرا راضيين عني وليكن بكرم ومني وصل عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وزدوا أفضل.

خدمته قد صرفت لغيري العداء معا فانصرفت إلى سوى ضري والإفساد والمكر والغرور والحساد سيدنا

لومي واجعل بجاه المنتقى حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبشر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي الشهود والعيانا باركت لي نفعتني بيانا. صل صلاة تمنع الرجوع لغير ما يرضيك لي والجوع لي أبدا مع سلام يوصل منك إلي يقنا يا مو

تي فوق النفل فاتحة للخير كل قفل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي بفضلك اتصالا كفيتني بحفظك انفصالا صل صلاة تدفع العوائق لغير نحوي لي تقود اللائق مع سلام يذرأ المفاسد.

يا من لغير زحزح المخوفا على الذي لك به وصلت وما ترددت ومن فصلت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

يا من لغيري زحزح العرم رما مع سلام مذهب لغيري ما لم تحب لي مديم خيري على الذي أوصل لي خيورا صفى بها للعمر.

حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد ظرف العلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم لشكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء.

الكرسي يا ذا الفرش ويدخلان البشر في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه والحمد واجعل

أبي واجعل بجاه المنتقى حياتي مسرة الحديث والآيات وانشر علي بركات الفاتحة واجعل قلامي للغيوب فاتحة وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرة وانشر علي بركات آل عمران في الحال وفي المآل وليهب بصورة النساء عافية الصباح والمساء.

في الحال والمآل، واجعل حروف دائه النظام جالبة إلى المنى العظام، واجعل جميعها أجل بركات وسكنات يهديا والحركات. وصل يا رحيم ولتسلم على الرسول ذي المزايا السلم، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل حياتي له مسره يا باقيا كفيتني المضره، واكتب له في كل ما مني يفي ما سره يا من يصون حيفي. يا الله صل ولتصلي.

من ساءه تقدمي وأسكتا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة

فخر البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي أوصل للجنان ثمني يا باقيا قد كنت لي بأمني

في الحال والمآل وصن جهاتي كلها عن كدري يا من بأمرهن جرار القدر وابلي الصفاء في الليالي وجملة الأنهر مع عيالي واصرف جوالب الشقاء والنكت لغير ذاتي واحمني عن كل كد ولتجعل الدنيا لي المصالحا قائدة عبدا خديما صالحا وسق لغيري جملة المفاسد عبدا شكورا واحمني عن فاسدي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك شكوري أبدا وحمدي يا عاصمي من قطأ وعمدي صل صلاة كالكلي تنور وتصلح البدن يا مصور مع سلام ذاهب بالداء لغير ذاتي مع الأعداء على المجمل الجميل البشري الحسن الأحسن معطي البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي التاويل والتفسيرا ولي يسرنهما تيسيرا وعصم عقائدي مع الأقوال وجملة الأفعال والأحوال.

واخرق لي العادات في الفنون يا واهب المظهر والمكنون. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تصحح العلوم النافعة بك إنك العليم مع سلام لي يصحح العمل.

وكفيتني الأنين. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، قط عقائدي مع أقوالي وعملي للخير كالأحوال. أسكنت في المكارم الأخلاق يا من محى الغربة والإملاق. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم، يا كرمتني بكونك الكريم وقدت للنصرة والتكريم. صل صلاة لا تجاريها صلاة إلى سوى نحوي.

من الأغيار واجعل حياتي بشرى الأخيار واشغل عداك بسوى مضرتي يا باقيا أبقيت لي مسرتي لشهد بشكري لك في الفرد رجب وفي سواه يا مديما للعجب قولي فيك اليوم لست أحصي.

كلي عن الخناس سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني كل يوم خيرا كثيرا صافيا عن لومي واجعل مدادي وقلامي أحب إلي.

آلي وصحبه في الحال والمآل والتقني في كل شيء مكركا يا من سلبت لي بفضل ذكرك ولي في التأويل والتفسير قضي المغيبات بالتيسير واعصم فؤادي ولساني من لغاء وعندك اجعلني نور البلغاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير عصمتني من الورى والضير أوزعني الشكر على النعماء يا مخلد الصفاء والنماء بأن تصلي.

وارفعه للعرش ولرفع ذكري بأن تصلي صلاة بسلام عني على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني ما لا ينحصر من البشارات نصرت المنتصر نصرتني به على الأعداء عصمتني.

في أبد يا من يصون للضرر أخذت قبل ما اشتريت مني بلا إقالة وبعت عني بحق وجهك الكريم هب لي ما لم يحزه صالحون قبلي هب لي ندامة عداي أجمعين من قصد ضري.

نهاية مع سلام قبلا على الذي قد سره إخدامي له مقدما على الخدام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحلبه بيني وبين الشك يا من يلين الصخر مثل الدك وزدني الرغبة في رضاك يا من يرقي العبد إن أرضاك واجعل فؤادي زاهدا في كل ما لم ترده لي.

عبادك الغر ولن أجور ولتغني عمري عن المعاصي وكل ظالم وكل عاصي آمين يا رب السماء والأرض يا من له أوصلت خير قرض يا الله يا رحمن.

يا حافظا عصمتني من صدمته سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم عصمة كلي من أذى ولوم صيرت قلبي خير علم واعيا صيرت كلي خير سعي ساعيا وهبت لي اليوم شروعي في الكتاب وما لي اخترت عصمت من عتاب والتحم عن معصية كليتي واجعلك فعل الصالحين نيتي وهبت للذكر مع الحلاوة وقدت للتعليم والتلاوة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بيع

على الذي جعلتني الخديما له ولي قد صلب التقديما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عن

في الحال والمآل. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت عني كل شك ووهم ولفؤادي قدت علما بهم.

مع صلام يذهب التشنير لغير خطي ولساني والحروف على الذي بي يري كل شريف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع لعرشك العظيم قطي يا من محا ما ساءني بالحط يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة تطرد الحساد لغير نحوي تمنع الفساد من قلمي

لتخلد الثمن ولتقود يقنا كل زمن مع سلام يذهب الأقدار يصون لي ما اختير لي والدار على الذي خدمته في البر والبحر قادت لي عظيم

ومولاه مسلما عليه في الجميع أجر الشكور الرافع السميع في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان وال

وليهب بركة الإسراء وأن أكون بشر كل رائي وليهب كوني ككل مرسل واجعل حروفي كفعال الرسل عليهم خير صلاة وسلام ممن بهم وهب لي

بك ولي تقود أجرا لا يريم أغنيتني عصمتني كرمتني حفظتني ملكتني بشرتني كون لي منزل

للخير في الغدو والآصال على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملكتني نفسي مع هوايا.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحلبه بيني وبين السوء في أبد يا مذهب المسيء واجمع به بيني وبين كل ما يسرني من

أبدا بلائقي على الذي صححت لي توحيدي لك به رسولك الوحيد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما به حققت الاتصال يليق بي والتقن انفصالا يا جاعلا قطي فوق ظني وظن غيري يا عظيم.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وشيت بشكري لك في ذا اليوم وبعده يا من حمى عن لومي أوصلت لي

بأن تصلي وأن تسلم عن على من بيباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به خطي يا شكور يا من له من انتهى شكور شكرا وهديا وولاية الرضا يا من وقاني العدا والمرضى في كل شهر

يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمضيتني بالحق ذا يقيني جملة ما لم ترض لي يقيني لشهد بتعظيم يا وجهك الكريم مع الكتاب ونبيك الكريم وصل عني أبدا مع سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الصدق مع الوفاء والتقن النقد مع الجفاء تبت علي فلتدم لي الصلاح والاستقامة وأنفع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بالمختار سيري لك وقدت لي إلى الجنان فضلك وصنت لي سري في الدارين كما عصمتني من العارين صل بتسليم بلا انتهاء على

ما اخترت لي مع رضاك يا سميع، واحفظ فؤادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالأفيد. ولترني حقائق الأشياء يا متحفا بالدور والأفياء، واجعل بنائي

نقد ولا مخوف لي حقق الرجاء في كل ليات واجعل حياتي منك أفضل آيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أشكر وعلم ولتبارك أجبي وانفع بما يدوم أعلى عجبي وصل عني سرمدا وسلمي على وسيلة الشفيع السلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع بحق وجهك الكريم كتابتي إليك بالتكريم وعندك اجعلها أجل خيري.

فيك وفي القرآن ظرف الخير وفي نبيك وعبدك الرسول من لي به توصل منك خير رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وطرد به إبليس طردا لا يريم لغير ذاتي يا حفيظ يا كريم وعندك جعلني ذا صلاحي بلا تنازع مع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عصمتني اليوم وبعد اليوم من الشياطين وكل لوم صل بتسليم بلا نهاية عني على من قاد للدراية سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني عنك وعنه راض زازدياد منك زدني علما ورضا وأدبا يا من كفاني الشقاء والودبا وسقعداك

تشكر تضرع يا سميع يا واحدا تنحو له الجموع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يضر وحلت بيني وبين من يضر بغير جمع أبدا فشكري لك وحمدي ماضيا بالذكر صل وسلم يا إلهي عني على وسيلة سبيل المن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي اليوم

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتخرج الذي يسوءني بك في كل قلب ماضيا بجلبك لي ودفعك لغيري.

يا منيل الذكر صل صلاة بسلام لا انتهاء لها ولا له على من انتهى سيري به إليك وهو أحمد يا من توجه.

وجهه العظيم يا خير من نودي بالدر النظيم بيني وبين كل من ينازع يا قاهرا ليس له منازع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومني يقبل مالكي حروفي قائدة للبر والمعروف وامحو توجه اللغة والنقد.

عافية يا من به لي أدمت العافية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حميتني عن العدا والمرض ولتخلد الرضا في غرضي وكنت لي بما يديم بشري بشارة لملك وبشري صلي صلاة بسلام يخلدان خلود ملكك وكل يسعدان على النبي محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

بي أبدا فيكرم على الذي منك رجوت الخيرا بجاهه وأن تكف الضيرا إلى سواي أبدا به كما جعلته محكما محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الذكاء والولاية ولي أل ولي لي

من بسميع ومجيب سميا. صل على العبد الرسول والنبي من صانني ولي صفات نبي، وصل من على

0: يومي وبغد بلا عدا ولا عنا ولا حساب مصيرا كليتي خير احتساب على الشفيع ذي الجمال أحمدا من قلمي مع مدادي حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ووجه الأكدال والأوجال إلى سوى نحوي والدجال يا الله يا رحمن يا رحيم يا من الحفيظ الرافع قد سمي
1: صل صلاة
0: لي مرادي توصي بلا مشقة فأنت الموصل مع سلام يصحح الجسد.

الذي مدحت من رأس الحرم لسادس الشهور وهو منكرم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وملك